0: وكيف تبخ مو؟
1: ما تبخ مو جيم ريكا ماري مير متاتري.
0: ما تبخ مو جيم؟
1: ماري الووري لي.
0: كماري مير متاتري.
1: أو كلا كلا.
0: ماري ماري الووري لي. أو كيف تبخ مو؟
1: ما تبخ مو جيم ريكا ماري مير متاتري.
0: ما تبخ مو جيم؟
1: ماري الووري.
2: Pass your story to the children of tomorrow.
1: You're strong, wasn't it?
2: Can't sit here and stare in sorrow. There is of our oral history. Pass your story to the children of tomorrow. Stand them in good stead so they will follow.
1: Sing strong.